0: جا نيماجين تجي وحده كيما كيفك هاد القهوه الله
1: مو شوفي يدك
0: قربي شات ولا نو
2: مي اتون مي دي كوتي مون تي كوبان
0: تي كوبان غرو كوبان انا صاي
2: متى كلاج